وشكت الشكان كنت نويت شتاو عند بوبي شم نويت شم دامت نو نيشنوشو كنت واسكي تشتت مشتت شتاهون

ديك وي كوي نوت واحد ماك مال يوتنا ماندو تندد ميك ولا بتغير تو ويت مرتين بخيرن على واحد يفاش تيغا من دبليو كا هيات ميد ميد ديوت او ديت كا هاف ديب نو اينو اينو مو تو بيت او نو اينو تو بيت واو شو تيش كان ميد دي نيو يان دي اند دو ديك ولا بتغير